0: وكرمه ونعمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيله.
1: بس مرة تخيب ومرة سيب يا تيمون.
2: ايه تفتكر ان القطة الكبيرة هترجع تاني هنا على الشط وتتسحب وتحاوطنا ونسمع صوتها؟

العلم الحديث والتصميم العصري يصنعان سيراميك ليسيكو. سيراميك ليسيكو للواجهات

0: انتي قاعده في الشارع؟
1: ده بيتك مش بيتي. انا كحب تعرفي.
0: وده مضايقك؟ بتساعديه عشان ياخدك بعيد عني ويستفرد بيكي؟
1: قلتلك حسين كويس عجبني، ما تحاوليش تفرقي بينا.

0: en direct des rues du Caire, pour des solos de Musine.
1: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

شربيت طولت من الكلام بمل ومن البلكون عالبيت بطل وبشوف الويل جوا برواز في دماغي اولع بالجهاز في كل ذكرياتي.

0: مثلا. تفضل.
1: متشكرين.
0: صباح الخير يا ابني.
1: صباح الخير.
0: تفضلوا. تفضلي.
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. أنا متشكر جدا على الزيارة اللطيفة دي والورد الجميل اللي كان بيجي كل يوم.
1: ده أقل ما يجب. أنا انزعجت والله للي حصل ومتأسف جدا علشانك.
0: الحمد لله اللي جت سليمة.
1: أنا شاكر معروفك ومقدر موقفك مع بنتي. تسمح تقبل دول مني؟
0: إيه دول يا فندم؟